الرابعة بعد دون هذا المرات تم كيدة المعونة على السفر ضد الابتعاد قبل الدم وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في طلوع العية.